شخصيات عربية وعالمية تركت أثر، تتعرفوا على أبرز إنجازاتها ضمن بودكاست شخصية بدقيقة. بالسيرش تبوا راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برنامج شخصية بدقيقة، اعملوا سبسكرايب لحتى يوصلكم نوتيفيكيشنز كل ما ننشر حلقات جديدة.

اللهم احفظهم يا رب بحفظك، وأنزل معهم جندك يجاهدون معهم يا كريم. احفظهم واسترهم وانصرهم يا رب يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم احفظنا والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا مغفرة أنت أهلها يا أكرم الأكرمين. اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا.

0: إنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم في هذه الساعة التي نرجو أن تجعلنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء من عتقائك من النيران، وأن ترزقنا الجنان وشفاعة المصطفى العدنان ورفقته في الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.

0: يحسبون كل صيحة عليه، يحسبون كل صيحة عليه. لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك. نفر من الناس تدور في نفوسهم حرب عالمية وهم على فرش النوم، فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا قرحة المعدة وضغط الدم والسكري، يحترقون مع الأحداث، يغضبون من غلاء الأسعار، يثورون لتأخر الأمطار، يضجون لانخفاض سعر العملة، فهم في انزعاج دائم وقلق واصد، يحسبون كل صيحة عليهم. ونصيحتي لك ألا تحمل الكرة الأرضية على رأسك. دع الأحداث على الأرض ولا تضعها في أمعائك. إن البعض عنده قلب كالإسفنجة يتشرب الشائعات والأراجيف، ينزعج للتوافه، يهتز للواردات، يضطرب لكل شيء، وهذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه وأن يهدم كيان حامله. أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيمانا إلى إيمانهم، وأهل الخور تزيدهم الزلازل خوفا إلى خوفهم. وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلب شجاع، فإن المقدام الباسل واسع البطان، ثابت الجأش، راسخ اليقين، بارد الأعصاب، منشرح الصدر. أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم مرات بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام. فإن كنت تريد الحياة المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تك في ضيق مما يمكرون. كن أصلب من الأحداث وأعتى من رياح الأزمات وأقوى من الأعاصير. ورحمتاه لأصحاب القلوب الضعيفة، كم تهزهم الأيام هزا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وأما الأبات فهم من الله في مدد وعلى الوعد في ثقة، فأنزل السكينة عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: إنه القرآن
4: كتاب الله.
3: إنه

على مائدة كتاب الله تعالى نستمع وإياكم خاشعين منصتين لتلاوات متفرقة بصوت القارئ الشيخ علي أبو هاشم.

هوني، أنت وأنت وأنا، في جواتنا أشياء ما منقولها بصوت عالي حتى مع نفسنا. رح قلك شي ما قلته بكل صدق وعمق منحتاجه كلنا. على فكرة اسمعني لوحدك أولا وبعدين خبر كل شخص بهمك عن بودكاست شي ما قلته. أنا سلام حمود رح أحكي شي ما قلته عبر بودكاست راديو رابعة أسبوعيا، لنقول كل شي سوا مثل ما هو وبلا رتوش. سلام.

ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ.

وكشفنا ما بهم من ضر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

سوكي الشمي لاتي نسرتو والو ويطو كي سرتو سوني ما نلي كنا تو غويت نسرتو نتي كي سرتو نتي سوني قانين اوريا وما فكيت إما أقاربت بيسوي بونا بيسحب السوار بونا أمي قالت قلنا نلو السيسو نلوكو تساسو تينوك نسين نطق بيتوك تبيتوك تمغني تصلو تابا سيو نرسو سوكت واني بيسحب السوتيك كول تيميك إنميك أكويك كميك بيسوغو تسنك أتسسنك سقاوك تميك تمغني سوتيك كنغونك توي تكساقو نريد تنم ميسو إسن نتنغو تسنك إسي تقصينا قصوتيك أساسك تماسا بيسارسو إسو أنا سنغسطة بكا إلونغر سوريت أساميسو إسو متاسوتيك تكوات ما توب كيسين أنا قربونا كالو تورسو مالو نبينيك تزار تقربت ما بيوشي سقرسو نيلو تانا إسر فيو مابام تابا أوانا تانا لو نرغتي كمابود أيو غازوك أوانا إسيري سارسواني إسيري سي كمابام سورسو أوانا أيو غازي مسونا أتاتن نيلو إسيري سيسونا إسيري سارسواني سيو تقطب تلصيغت أنا السام إلى ينلو وقاصر ساي